مرحبا بك في راديو معجزة، معك حكيمة في برنامج دوق ومحلاه. سلام ونعمة المسيح معكم من برنامج دوق ومحلاه. دوق ومحلاه عبارة على آيات من الكتاب المقدس، آيات من الكلمة ديال الله، نتأملوا فيها، نتشجعوا بها، نتقووا بها، ناكلوا منها ونشربوا منها. اليوم غادي نشاركوا من إنجيل متى الإصحاح 7 والآية 24 حتى 27. الآية كتقول: راه كاع اللي كيسمع كلامي وكيدير به كيشبه الواحد الراجل بعقله بنظره على الصخر، منين طاحت الشتا وفاضوا الويدان وجات ريح قوية ضربت ديك الدار ما رابتش، حيت الساس ديالها كان مبني على الصخر. وكاع اللي كيسمع هاد الكلام ديالي وما كيديرش به راه كيشبه الواحد الراجل حمق بنظره على الرملة، ومنين طاحت الشتا وفاضوا الويدان وجات الريح القوية ضربات ديك الدار رابت وكان التراب ديالها قوي. هنا ماشي شي حاجة صعيبة أننا نفهموها، باينة. الله هنا عطى واحد المثل على جوج ديال الرجال كنشوفوا كيفاش بنوا الدار ديالهم. هنا اللي بغى يقول لنا الله كيفاش أننا ماشي أننا نتجنبوا الأوقات الصعيبة ولا ما ندوزوش بها، اللي هي كيهضر عليها على الريح والأمواج القوية اللي ضربت هاد جوج ديال الديور. واخا نصليو باش ما ندخلوش في تجربة، واخا نجلسوا قدام الله ونتخباو، لكن كيبقى ضروري أنها كتدوز علينا أوقات عامرة بالعواصف، لكن ماشي باش نعالجوها هي أننا غير نبقاو مخبيين. لا، كيفاش نعالجوها؟ أنها كيف ما داروا هاد جوج ديال الرجال، وشفنا الأول شنو دار، كيفاش أن الدار ديالو تبتات صمدات وما طاحتش، وخا جاو عليها الأمطار وجاو عليها العواصف وجاو عليها الويدان اللي فاضوا. المبدأ الأساسي من اللي بغى السيد المسيح يعلمنا من هاد الآيات هادو أننا نديرو بالكلمة، وكيبين لينا كيفاش عطانا المثال ديال هاد جوج الرجال اللي سمى منهم واحد الراجل حكيم اللي كيسمع الكلمة ديال الله وكيدير بها. قال اللي كيسمع الكلمة ديال الله ويدير بها شبهه بهاد الدار اللي هي مبنية على الصخر، تجي العواصف وتجي اللي جات ما تطيحهاش. هنا الفكرة ماشي نبقاو نسمعوا غير الدار اللي مبنية على الصخر أو الدار اللي مبنية على الرملة، لكن نفهموا المعنى من الحكمة ديال الله وشنو بغى يورينا وشنو بغى يقول لنا بهاد المثال.